محمد رسول الله استووا استقيموا اعتدلوا سووا صفوفكم الله أكبر

أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.